0: حمود خان
1: فيك ليه؟
0: تريح معتبك في الشبان.
1: مرسي مرسي لك كنو ممنكس
0: شبك شنو مدن طرقان
1: شبك شنو طرقان شبك شنو
0: شبك شنو البحير
1: شبك شنو البحير بكش الحب لبيت الكنيسة يتجنب
0: حمود خان لما البحر كش على يوم الدور امر بركات جمال عياله اذا تقول
1: بدا حزام من تل ابيب
0: مش اي تل ابيب
1: يدوع شكل يروشان مش رسان تل ابيب له عليه بحزر مش امن المالي صريح لك بركات جمال
0: شبان شلو خمر خمر دخاي
1: شكي
0: الدمريم شامرت يوم بيت الكنيسة بعينيان عليا من روسيا ما عني اكيد لخا عصولي تزمر مولد بتقلب
1: مرسي لك مرسي جنة شعا قدولا إلى عم إسرائيل ويم كل أحد وإحد ميتان يكاح لما بيت هذي عليه أحد وشناهي يعصي مجباء وزخوته تقين عليه منسكي للوت ببياته
0: أمين
1: شبتلون
0: خمد هاي
1: راك عندك قلت ليش نخلص وتلمس يلبي عندك حبالة بزمان
0: أبل لي قم هو يخل السميات بعنيان عليا
1: يا سميات زين يسين يسين خليك
0: أنا كوريلو
1: أنا بتعونا زوت لوم عرام
0: مسيلبي
1: حبالة الكل مسيش يتمي بزبيل ويا شين
0: مسيلبي أنت شمع
1: إيخ شمع يمونو حير اني زاد
0: يلا نسامس
2: ايش اذا افتعال اذا افتعال فشلوم زاد كل مستي اسحب الدخاي كل مستي اسحب
0: اذا افتعال زيد بلي ما افتعال
1: ما سمكتش نردمي
0: تريح مع عتبك مسلمي
2: لا انا لو مريح على الكباريكا اما انت متعكيش استعمل لا
3: Thank you.

0: fun.
1: حتى في حاجة دي حاجة انت لوش داك ملوها زخوراني
2: زخوراهو
1: زخوراني اشتكى دفني 30 سنة شعاش بتحتي أولام نحمد زي قبل مئاز عبرو هربي ماي متعلدنو هكدولا سويت افتح بشير شيتحبب كل جاخ بزمنون يا شلاجر جدول ما يا شوعي ما فينا لشي بخير حوضش متعدى مارغرينا يا عواز الفلفلو ابليس

0: الو دافيد، زو تكفى.
1: تكفى أمرت لك ألف بعم، لو تكشغ لي لأفتلا.
0: أفل دافيد تكشيف، زي سنوبي، ولاخ لي بود.
1: ألاخ لي بود؟
0: كان
1: أنا كفار مقيا. ماذا تقول يا سنوبي ألاخ لي بود؟
2: ماذا تقول يا سنوبي ألاخ لي بود؟
0: أنا ألاخ لي تمان خوفو بيتم براخ لي.
2: إذا مفني دراماتي بعليلا.
0: ما ناسي أخشام؟
2: نرأي كليب عطوف، شليب ليه كليب.

0: باشا. خمر دخان
1: فيك لي
0: تريح مع عتابك قبل شبان.
1: مرسي مرسي لك كنو ممنكش.
0: شباب شلوم أدون ترقان.
1: شباب شلوم ترقان. شباب شلوم.
0: شباب شلوم البحير.
1: شباب شلوم البحير. بكل شلا حب لبيت الكنيسة. يتجنب.
0: أمر دخان. لما البحر في شعلا يوم للدور أمر بركات قمين. أيالو إذا تقول.
1: بدا حزان من تل أبيب.
0: ما سيح تل أبيب.
1: يدوع شكل يروسان مش رسان تل أبيب له عليه. بحزن مش أم نورمالي. صريخ لك بركات قمين. شبان شلو.
0: شبان شلو خمر. خمر دخان.
1: كيكي.
0: الدمارين شامرتها يوم بيت الكنيسة بعينيانا عليا من روسيا. ما أنا أكيد لخا عصولي تزمر مورد بتقلب.
1: مرسي لك مرسي. كان شعا قدولا إلى عم إسرائيل. بهم كل أحد بأحد ميتانو. يكاح لما بيت هذي عليا أحد وشناهم. يعصي متسبا. وزخوتو تقين عليلو. منسكي للود ببياتها.
0: أمين. شبت شلوم خمد خمد هاي
1: راك عالتا قلت شنا خناس وتن بسلبي عالك حبالة بزمع
0: حبالو ليقم هو يخول السمياد بعنينا عليا
1: يا سمياد زين يسيم يسيم خليك
0: أنا كوريلو
1: أنا بتغنى ذوت لوم عراب
0: بسلبي بسلبي
1: حبال عن كل مسيش يتمي بزبيل ويا شين
0: بسلبي أنت شمع
1: إخي شمع يمون حير أنا زاد.
0: يلا أنا سزامس.
2: إيشا. إذا افتعال. إذا افتعال. فشلوم زاد. كل مزياس حمر دخاية. كل مزياس حمر دخاية. إذا افتعال عصير تبغي. ما جا افتعال.
1: أروخ مكيتش نردمي.
0: تريح مع عدبك مسيربي.
2: لا أنا لو مريح على الكماركة. إما أنت متعكيش أستعمل. لا لا لا.
1: Thank you.

0: روشن حدش امشي بود نايم يا ماما كانت تتا للشاورما اسمح وما تنفع
1: يا عرفان وحياة عبوي حدوانا اليوم يا مدين
2: انت رأيت حلفان؟
0: لا
2: هزمها انت بتعرف وحياة عبوي حلفان طريقة برسوف شلخاء أحسي وطلو أحمد عوت وحياة عبوي يوم يا مجين
0: منشور
2: ما
0: كنا
2: أنت ما أخبط لك ما كنا أنت حلفان أنت
0: أنا سويسة ما أنت
2: أنا يودي أشهد سويسة وأنت هل تتعرف سس يا حلفان وحياة عبوي حلفان أشي لك أنت نايم أحد أحد بزوجات تلاقوا تم على غاك جيت يا بشوعي ما فلفل شوم بصل وحياة أبويا يوم يا مدين
0: طب ما كان منشور
2: أعجل وأخلي تمزرون حدا
0: مزرون حداش
2: وحياة راجل في نيحو تشايم كانت يوتو ياشني ياش الحجاج
0: حجاج
2: أنا مخير وحياة أبويا حجاج حلفان وحياة أبويا يوم يا مدين مزرون شليل لعسبيتك
0: نو
2: طرنا قولون شلو مستوى في مثلي بوايد وحمشي على شلحانوات على عرونوات ما يتلي زلول قولك فرشو تكلو شناش لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت اتيت هني لو بعد ممنو وحياة ابوي حلفون تبو بو وتسي لي خايت الشنايم احد خين احد لو ولا بيش الخير رايكم مع برحة صياح يا
0: أبويا يوم يوم أما المنشرة يا سي وحلفونه بين هذا بعد عصبانيه بس ما أنت بتعصيك
2: يعني أنا لو عصبانيه
0: أنت عصبانيه أخشاب أنا رويشة عصبانيه أمال أنتو في سكريزة
2: هو خريزة كما أنا خريزة أنا أنا خريزة
0: تدع لي خشين دين كريزة خاك دين كريزة
2: لا أنت جمكين عند كريزة خا ما هو كما كريزة أمه وهي أبويا حلفونه يوم يا مدين
0: منتو تقول لي مش شرفت بتسافر
2: يا لأني ما أخبت لي أني مش شرفت بتسافر مين شرفت
0: حلفون
2: حلفون
0: حلفون شرف بتسافر
2: لما هو شرف
0: لما شلو رسول علو تتايل دشلو لك تاقيمة
2: لما شي علو تايل دا مفرحة يلدار الشعيد كمو عبيابة مخو عيرت كمو إميها يا عبوي اليوم يوم الدين
0: منشور تقول لي مين شبرت لشكة ساعد
2: حتى ما تعوز لي حيطان الشبار بالصلاة مين شبر حلفون
0: حلفون
2: لما شبر
0: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
2: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما لو الدير حداش إما بيش اللي تهدين شنو بس بيش التكسب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس وحياة أبويا يوم يوم هذي
0: منشور تشمع ممينك شو طفز كريزة تترحك ممينو كيلومترين
2: لو بعيد ممينو
0: أنا رأيته طعم كريزة شتا لو ترقي وشوبر بو مكلل بو مخرسم بو بولع
2: بو
0: مخرسم
2: ومكلل
0: ومكلل
2: وبلع
0: وبلع كين بش الزي كلهم كرئمتو أخو البلع
2: يعني لو ما فعلني منه
0: مكشا
2: حلفان وينا وينا حلفان وينا حلفان مانيش معنا
3: ما عيني
2: عيني سويسا
3: أهلا سويسا
0: زي منشور ولا دبرت خبيزة عينيان
2: تريح الفن هني دبرت عن سويسا هني عمرت له ما يما يلدان
3: بس هذي كفتا كتا
0: يوفر
2: إذا كتا هي
3: لو يشار خير
0: يشار خير يوفر
3: بتجمور يوتر ما
2: يلدى انتليجنتي
3: قالتك زين
2: ما فينا اخون كمو عبيه
3: قالتك زين
2: גם כן יפה כמו עץ. כמו עמר. תראה, ערפון.
3: כן.
2: אני רוצה לדבר איתך פעם אחת לתמיד. קיבלת הלוואה?
3: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
4: כן, אני אמרתי...
3: אלא, נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
4: יופי, יופי.
3: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
4: מגיע לך.
3: אני אין לי הורים.
2: תראה, ערפון.
4: תגיד לו בעניין העז.
3: איזה עז!
4: שהעז אוכל את
3: האספסט. איזה
2: אספסט? איזה אספסט? אני דיברת עם שושה.
3: על מה דיברת?
4: לא, לא, לא.
2: אני אמרת לא?
4: כן, שום דבר.
2: תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
3: איפה תלך?
2: שתבוא אצלי.